0: يا بياتي شرك
1: مظاهرك بيه فلاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جينك يا بندورنا مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
4: Ain't no say all the man let me.